0: اللي بده يخرجها
1: اخرجها من ورق نور
0: ومين بده يمثل فيها قولي لي ولاد الحرجي
2: وفاء بنت المصلي
1: عصام ابن العبادي
0: والله طلعتي من غير